الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأخبار وتنقذنا بها جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بعندك على درجات وتبلغنا بها الصلوات جميع خيرات الحياة وبعد الممات اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وأجدادنا علم بعد خير